0: حط اللين يا رب.
1: خد يا طب، حطه سيف جو، هات مي سيف. ابي مبا اللي رو ابي جو هات مي رم ابي
0: اهو اقعد اسكي انا Yeah, my girlfriend gets hangouts today. I never knew the location where I would currently go.

0: بدن بنت تتعاي في تدوم لما تيجي اي ما انت مخالف لازم تين اي تشوف لما تسيني اي كما اي ما تشوف لما تسيني اي تشوف لما تسيني اي تشوف لما تسيني
1: a kan ni kiti de mire mna gboji ke matero mba na ka ti horo nze mire mna gboji ke matero mira me na yo help me as I fi work to make well open it I run bi eh fo oni ya ni ke matero we fe me na yo do an si whether I go work asan mire mna gboji ke matero.